0: يومك. يبو جيب ملو هني لوك تبين على كنين لوك تامي يوغوك نتيجة لوك تسب تشتيلو أنا ولو تي أدوا نيت يومك 50 ميت 70 مسوعون لي ميك أنا وين لو ساقي لا هني أنا لوك تاو سوني نيك يتو ميك 50 ميت 70 مسوعون لي ميك نيت لسوني هاغلو تيلو وان يوميك سالون اللوسي خنك الله تلاك ميجو خنني لتو نغي حق سوتيلو ناتيغو با لاك تو سوت سوتيلو غوك أنا ولو تيلو أوان نيولو أتواخ نيولو أكون نيغاني 50 ميت 70 مسوغو للميك أنا غوين ألو ساخي لاك نيان غاك تاو سوني أوان نيتو ميك 20 ميت 40 مسوغو للميك نيلا سوني حق لو تيلو 5 ويوميك كاين سيو أمي راكن لايك ملوسي خنك الله تلاك ميجو خنني لتو نغي حق سوتيلو غوك أنا ولو تيلو أوان نيتو ميك 30 ميت 50 مسوغو لميك نيلا سوني هاغلو تيلو 3 ويوميك هو اكتا ميلو سيخن نيكالا تلاخ ميجو خان نيلي دو نغي حق سو تيلو انا ولو تيلو اتوا ني تو ميك 30 ميت 50 موت سوغ ونيلي ميك نيلا سوني هاغلو تيلو 2 ويوميك كاين سوميلو سيخن نيكالا تلاخ ميجو خان نيلي دو نغي حق سو تيلو انا ولو تيلو اوان نيولو اتوا نيولو اكون نيغاني 30 ميت سوغ ونيلي ميك انا وين الو ساكلاخ ني نغاك داو سوني نيك يولو اتوا نيولو اكون نيغاني 30 ميت 60 موت سوغ ونيلي ميك نيلا سوني هاكلو تيلو وان غويوميك او بالوم ميلو نوبو يبالو لاك نيني غاك تام يغو خان نيكالا لاك تو سوت تو تيلو اللو كوت انا ويلو تيلو وان نيولو اتوا نيولو اكون نيني 30 ميسونغ ونيني ميك ساخي لاك نيني غاك تاو سوني لو انا وينغا نيك يولو اتوا نيولو اكون نيني 30 ميت 60 موت سونغ ونيني ميك او كوني هاكلو تيلو وان غويوميك تسيو يغميلو نوبو يبالو لاك ميغو خان نيكالا لاك تو سوت تو تيلو اللو كوت Ano ilo tilo oan ni ulo ato ak ni ulo akun ni ngani 30 mit 50 musungo ni limik sa khilak ni ane ak tau sun lo ano ngani ki ulo ato ak ni ulo akun ni ngani 30 mit 50 musungo ni limik Oko ni haklo tilo wan ngu yamik Kuk tua milo Suko yuka lalak ni ane ak tau miyo khan ni kalla hatta lo tilo Ano ilo tilo oan ni ulo ato ak ni ulo akun ni ngani 20 mit 40 musungo ni limik sa khilak ni ane ak tau sun lo ano ngani ki ulo ato ak ni ulo akun ni ngani 30 mit 50 musungo ni limik Oko ni haklo tilo tu ngu yumik Kaya yung suat tua milo khan ni kalla lalak ni ane ak tau miyo suko yuka lalak ta lo tilo Ano ilo ti oan ni ulo ato ak ni ulo akun ni ngani 20 mit 40 musungo ni limik Oko ni ngalo tu milak ni ane ak tak Nyo na tsebo milaba ni ne Ini mih hop tail milo, sekarang ni balor lak ni ni kat dalam yuk. Ane gua hati gilu tilo ni, gilu atau ak ni ulo. Aku ninga ni 30 mit 50 mut, so ngan lilo mik. Oko ninga lo 5 milak ni ni kat tak. Post bill mak kobi milo, sekarang ni kalah telak milo yuk. Ane gua tilo ni, gilu atau ak ni ulo. Aku ninga ni 30 mit 50 mut, so ngan lilo mik. Oko ni hak lo tilo 3 ngu yuk. Tak kuat tak kesil ni ada kau harus akan tengah hop pemuling ayuh. Nona bim, nona cebu milo. Ah, hai lah, kamat cera pilang apa sih? Unno si Cepat cakap langgam bosi, hongap pasi.
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.